لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا، اعتدلوا، luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan solat. الله أكبر.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله لا إله إلا أنا أحب المعلم لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود رحيم ربنا في الصلاة وعافية تبارك ربنا وتعالى في مجد الظلام اللهم إنا إلى ذكر وشكر حسن عبادة إليك سبحان الله من الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله دائما أبدا الحمد لله

الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله سبحان الله بكرة وعصر. لا إله إلا الله ولا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفذ الهدى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين.